بيشي بيرخوتينو تزهي بيطورين ونمسك بيعقوب ووي بريخ يشمور يسور يزور وكادي عارما يبريخ اتخل تكي اتخل ابو كوسر اتخل تزفرقو يشمور اتخيب واخيب حييب طبيب الشلوك

لعب خمت مين سلاحه وخمع سيدة خيم روح يمين شلط حيين ورمو الطوار ورم عليان تكون شنيم ربو نعمود وتبود وماذا يعمل